0: سلامتنا بصحكم زخبركم سمعتنا مدلاو على تحمس راديو بي بي سي انه جميرو بريزيدنت نتغراي ابي زكا تعلو زلوان منغست فيدرال نمنتاي صوتا مريصوم
1: فدرال منغست ازوان نلعبو متامست راديو ناي معلتات ناي سمونات غيزي يتصبزالو كمرات اسكازك بير بيو انا زرد
0: عدت دونالد ترامب اب تشاينا
2: عبي مرحيفة نقول لسبب زبلو نقري عبي مرحيفة عركة خاموخان كبريو بتعمية قنية اللي
0: مؤسال أفز أسعبون زكالة خلون مقبتات أي نوت يوم حد صرت الزيناتات الزعلة ونا اللونا لاينس قاب نزمة دبك مرحوئي سناي مكتتال هوحات نبار بيت مخريب مملاس أبون بارتو الدب دبرتيون قبر ميكايل بريزيدنت منغست تقرأي كخوون وسينو سلطانة بزجبت قلو بريزيدنت اتنس ممع بريتوريا سعيبو ستت عايشك زياو من محدار زخونة جنرال تادسة وردة محاورو كم زفرسة بوقعي اي اوجن زي كونتات أب تقرأي كلتا بريزيدنتات كم زلو مسليكا بمفتقر بالزللة بوليتيكاوي وطري دري خلوم انتخونة أب زحلف ورحي نقزة سلطانة أن جنرال تدسة بحد عمت الزناوحة من قسط فيدرال أبزو قداي سقطة مريض الله نمنتاي نهلو كنتات بوليتيكا تقرأي بغربان الزكتات البروفيسر قيتات شواسفة الزرار ابن إلنا منغست فيدرال غزي سلطان بريزيدنت تادسة وردة ابي زحلف ورحي اناويحو ومو مزي تفطيرو زلو كونتات مس هوحات زدرادر وي سغومتي زوسد دي مسلكا
1: سغومتي فامجي قدنا هذا تفصنا ناي سنتات فينات وانا يخلي اي هون لا زوستو مدردار بين فيدرال منغست زمرصو يمسلنن هزون عليك علن ندحرينا تايدا اي خغبر سيلنا نا مدرداريو خاتي من الوقت البريزيدنت دبرتيون كوني ولول تنكريت غني مالاس كريت تاليو وخالوت مرضاتهم كريت تاليو جنزيا اي خاله نفسات بين ظهر فدفيو مالتي فزي خويدو افتم وانا زبحالو من الوقت بوليتيكال يكون وتادرا مرحتي تحرجي ناي من اسكر المنجست زي فبولا مالاسا مملاس زلو عواتم سكوم تشوت سيو الى لسبا زي عالم امريكا ون بدازل زيرر مسفير منغستي افتقطنا بفلاي مس ارسام السودان تتحيز زلو افتغراي وين سغومت حيوسدو قناغروم ديوم ويس نايوست غدايكم يو كم دلاخون قولو ومزبل ون او ون زدرافو مثلا مكناتم قدمي 6 عامت زنبره قرينا بزوف عدو سيب دغف نيرو تغبرايو هازكن خما عين الدغف ايبلون قرينات المقبر سلازي تزور سب سغومت ون طاليو زتوسنا يخوان دو خيل بتفطرو لازام
0: هوحات حزي سلطان منغستنت كم استوعصاصرو كاب مغلاص بالزلله منغستاوي عمام كم جمر يوم زر يزلو كاب حز زوسد وسقمت انت اي كخون مس منغست فيدرال كدرادر جاي خلو ويس كم تزلو ويوم كقصلو
1: حوحات تحوي نغرم زلو خبل اللون فيدرال منغستي يوم كسرحو اسكاب زون زري وزلو مكتاب سيو مخنياسو نعطهم نجواصهم لسرحو لو ونز مثلني تبوتا مسحازو كم دنام سوا غرو بزي منم خالي صقم مس فيدرال منغست تدرالزوم بجت سيفون كالي نغرات وملوكم لسلم يمدرالي من السوديوم كراحو استطاره يوم من نتفع ፌደራል መንግስቲ ታይ ማለት እዩ ምስ ካልኦት ክልላት ዘለዎ ርክብ ክሳብ እዚ ምስ ተዛረቦ ከመይ ክሪኦ ያው ካብቆት ፍቁሮም ወፃኢ እዩ ንሱ
0: ኣብዚ ህሞት ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ዝመርሖ ግዜያዊ ምምሕዳር መሓውሩ ከም ዝፈረሰ ወይ ድማ ከም ዘይፈረሰ ብወግዕያይ ኣወጀን ዝኾነ ነገር ዘይምባሉ ብኸመይ ኢካ ትሪኦ ንስኻ
1: ናቱ እውን ናይ ፕሬዚደንት ታደሰ ኣካይዳ ይኹን ኣሰላለፋ ከምዝፍለጥ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ንምትንታም ግን ክልተ ነገራት ይመስለኒ ሓደ እዩ ምስ ቅድም ዝበልናዮ ናይ ፌደራል ዝተተሓዘ ምክንያቱ ከምዝበልትዮ ፌደራል መንግስቲ ስልጣኑ ኣናዊሑሉ ናቶም ምትዳር ክቅፅል ገይሩ ክልተ ወርሑ እውን ኣይኮኖን ምስቲ ዝዎ ዝነበረ መልእክትታት ምስቲ ዘውፅኦ መልዮ መልእክትታት ከነራኽቦ ከለና ምናልባት ብፌደራል መንግስቲ ስገሱ ብንቲው እንተሃልዩ ግን ዕገስ ንደሊና ያው እቲ መረፃ ክካየደ ኣሎ ድሕሪ እዩ ዝብል ርዲት ኣብኡ እውን ዝሓደረ ይመስለኒ ምንታይ ምዝብል ዘለኹ ብመግለፂ ብምፍርራሕ ዝገድፍዎ ዓይነት መንገዲ ተኸቲሉ ነይሩ ማለት ብመግለፂ ክከሎ ሓላፍነትሳቶም እዩ ዝወስዱ ሎ መዓልቲ ተኣዊጆ ኣሎ እቲ ፀገማ ተፈጠረሉ መዓልቲ ኢሉ ነይሩ ድሕሪ መዓልትታት እቲ ናይ ፌስቡክ ገፅ እውን እሳቶም ይፅሕፉሉ ኣለው እሳቶም መግለፂ ይውሉ ኣለዎ ማለት እዩ
0: ስለዚ ስቁ
1: ኢሉ ዝገደፎ ምስቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ፅበሎ ኢለ ኣምን ሓደ መንገዲ እዩ እቲ ካልኣይ መንገዲ ድማ ብዙሓት ዋለንዋልተ ሓዊድና ዝተወሰኑ ሰባት ዝሓስዎ ቀደም እውን ካብ ስልጣን እንድሕር ክኢሉ ዝኣክል ክፀንሕ ብናሳቶም ፈቃድ ናታቶም ድሌት እናፈፀመ ናይ ሕወሓት ማለት እዩ እዩ ነይሩ እዚ ሳቶም ኣብ ዘደለየሉ እዋን ድማ ሪያሊቲ ትግራይ ዘሎ ሪያሊቲ ተቐቢሉ ገዲፍዎ እንዲያም ንኣቶም ኣመቻችሎም ዝብሉ እውን ኣለው ኣይነንየን ትኽክለኛ ድሕርቲ መረፅ ዓይና ክንሪኦ ማለት እዩ ናቱ ቅዋም እውን ናበይ ከምዝኸድ እውን ማለት እዩ
0: ፕሮፌሰር ጌታቸው ኣሰፋ ክብረት ያበለይ
1: የቀኒለይ ኣነ እውን ሰብ ዕድል ላይ
0: ኣብ ምፍራስ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንሕድሕዶም ክካሰሱ ዝፀንሑ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ነዚ ክስተት ስዒቡ እቲ ንደማዊ ኩናት ትግራይ ዝገተአ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ኣት ይርከብ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ትግራይ ዳግም ኩናት ከይውላዕ ስግኣት ተፈጢሩ ይርከብ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቻይና ዑደት እናካየደ ይርከብ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ስዒቡ ትራምፕ ንቻይና ዝተሓተ ቀዳምነት ክህብ ይፀኒሑ ዓወት ገብረ እግዚኣብሔር
3: ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሒ ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ቤጂንግ ተራኺቦም ኣለው እዚ ዑደት እዚ ኣብ ዝቕፅሉ ዓመታት ንመጻኢ ምትሕብባር ወይ ግጭት መሰረት ክኸውን ከም ዝኽእል ክግለፅ ፀኒሑ እዩ እንተኾነ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መጻኢ ርክብ ክልቴን ሃገራት ዘለዎም እወታዊ ተስፋ ኣንጸባሪቆም ኣለው
4: ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣሜሪካን ቻይናን ዘሎ ርክብ ምስ ምምስራት ኣሜሪካ ዝጅምር እዩ ፅሕሪ ክልተ ዘመንን ፈረቓ ነቲ ቀዳማይ ምትእስሳር ናብ ሓደ ካብቲ ኣብ ታሪክ ዓለም

0: مستمعي الكرام، صلى الله صباحكم بكل خير. نحييكم من سبيس عربي في مستهل هذا اليوم الجمعة 15 من شهر أيار مايو من عام 2026. هذه عناوين النشرة: لقاء حافل بين الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين بمشاركة عمالقة التكنولوجيا، واتفاق بينهما على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا. بولين هانسن تشعل الجدل مجددا بتصريحات ضد المسلمين في استراليا، وانتقادات تتهمها بتأجيج الانقسام والكراهية. لبنان وإسرائيل يستأنفان محادثتهما في واشنطن مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. على التميم يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زيارته الرسمية إلى الصين التي تستمر 3 أيام قد تشكل أكبر قمة تشهدها العلاقات بين البلدين. وخلال لقائه الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ في بكين، وصف ترامب نظيره الصيني بأنه قائد عظيم وصديق، مشيدا بالعلاقة الشخصية التي جمعتهما على مدى سنوات، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى. وقال ترامب أنهما تمكنا من تجاوز الخلافات عبر التواصل المباشر، معربا عن ثقته بأن المستقبل بين واشنطن وبكين سيكون رائعا.
1: The longest relationship of our two countries that any president and president has had, and it's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
0: من جانبه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ لأن يكون البلدان شريكين لا خصمين، محذرا من أن أي سوء تعامل مع قضية تايوان قد يقود إلى صراع خطير بين القوتين العظميين. وفي بيان صدر عن البيت الأبيض عقب القمة، أكد الجانبان اتفاقهما على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة العالمية. ونبقى في الأجواء العالمية، إذ بينما تعقد اللقاءات الأمريكية الصينية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية احتجاز سفينة قرب سواحل الإمارات مع اقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية من قبل أفراد غير مخولين. وقالت الهيئة إن الحادث وقع على بعد 38 ميلا بحريا شمالي شرقي الفجيرة، فيما لا تزال أزمة الملاحة في مضيق هرمز تلقي بظلالها على حركة التجارة والطاقة العالمية. وكانت طهران قد شددت سيطرتها على المضيق عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها في 28 من شباط فبراير الماضي، ما أدى إلى تعرض سفن تجارية لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، رغم استمرار وقف إطلاق النار منذ نيسان أبريل الماضي. ونبقى في الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان، تتجه الأنظار إلى واشنطن مع بدء

0: جولة جديدة اليوم من المحادثات بين لبنان وإسرائيل. يأتي هذه المحادثات في وقت كثفت فيه إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن نحو 40 موقعا جنوبي لبنان مع شرقه تعرضت لغارات إسرائيلية خلال الساعات الماضية. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت أمس إلى إصابة عدد من المدنيين قبل ساعات من بدء جولة المحادثات. وفي السياق الاقتصادي اللبناني، يواجه لبنان ضغوطا متزايدة نتيجة الحرب وتداعيات إغلاق مضيق هرمز. وقال أستاذ التمويل في الجامعة الأمريكية في بيروت محمد فاعور إن لبنان يعيش حالة هشاشة غير مسبوقة بعد سنوات من الانهيار المالي وانفجار مرفأ بيروت والحروب المتتالية.
1: Starting from a deep financial meltdown in 2019, followed by a port explosion, followed by an Israeli war on Lebanon in 2024, and now the second wave of Israeli war on Lebanon. So it's important to emphasize on the context in which Lebanon is operating in, which is a context of already extreme fragility. So this round of war only made an already fragile situation even more fragile.
0: وفي استراليا، أثار زعيم حزب One Nation أمة واحدة بولين هانسن جدلا جديدا بعد تمسكها بانتقاداتها لبعض المسلمين، معتبرة أن بعضهم لا يلتزم بالقانون الاسترالي، مدافعة عن موقفها السابق بعدما وصفت بالعنصرية ومعاداة المسلمين، في وقت اعتبر فيه قادة من الجالية الإسلامية وعدد من السياسيين أن تصريحاتها تكرس الانقسام والكراهية، إلا أنها أكدت في لقاء لها مع إس بي إس أنها لا تزال متمسكة بمخاوفها من المسلمين في أستراليا.
2: We've got a big Muslim population that's happening, about a million people in the last census. We're going to have another census this year. But it's not about just Muslims, you know.
3: But they are a big voting group.
2: I'm sorry, we are Australians. I'm not looking at the fact of whether you're Muslim.
3: They would say they're Australians too.
2: Yeah, they are. But do they all act under the Australian law? And they don't.
0: صحيح. أعلن وزير الصحة مارك باتلر أن الأستراليين الذين كانوا على متن السفينة السياحية التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا جاءت نتائج فحوصهم سلبية مع توقع وصولهم إلى أستراليا اليوم، مشيرا إلى أنهم سيخضعون لفحوص إضافية مع حجر صحي يستمر 3 أسابيع كإجراء احترازي.
4: Again, many countries that are already repatriating passengers from this cruise ship, the US, the UK and others, are only subjecting their repatriated passengers to a managed quarantine arrangement at a hospital or at a centre like Bullsbrook, usually for 2 or 3 days, and then allowing those passengers to move into a home-based quarantine arrangement. We have decided on a precautionary basis to take a stronger approach to that.
0: وفي الشأن السياسي الداخلي، أعلن زعيم المعارضة أنجس تايلر أن الائتلاف المعارض سيقترح خفض دفع 17 إعانة اجتماعية مالية لغير المواطنين الأستراليين عند فوزه في الانتخابات المقبلة على حامل التأشيرة الدائمة وبعض حامل التأشيرات الأخرى. من جهته، انتقد السيناتور في حزب الخضر ديفيد شوبريدج المقترح، معتبرا أنه يخلق مواطنين أقل استحقاقا رغم أنهم يعيشون في أستراليا منذ سنوات ويدفعون ضرائب ويساهمون في المجتمع.
5: The idea that we would be saying to some of our friends and neighbors and workmates that some of you are less worthy than others. They may have been living here for 10, 20, 30 years, paying taxes, contributing, being our friends and work colleagues, and yet Angus Taylor wants us to sit around a table with them and say, well, if those three down the end, they're less worthy than the rest of us. That is not the Australia I want. And I don't think it's the Australia that millions and millions of Australians want either.
0: يأتي ذلك فيما طالبت مجموعة من الاقتصاديين ورجال الأعمال والشركات بضرورة الإبقاء على صافي أعداد المهاجرين دون تغيير بعد أن دعا زعيم المعارضة أنجس تايلر إلى خفضها. دوليا، علق قاض أمريكي العقوبات التي فرضتها واشنطن العام الماضي على المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي بعد انتقادها السياسة الأمريكية والإسرائيلية في غزة. واعتبر القاضي أن حماية حرية التعبير تصب دائما في المصلحة العامة، فيما رحبت السيدة فرانشيسكا ألبانيزي بالقرار مؤكدة أن العقوبات كانت تهدف إلى ضعف مهمتها. في المقابل، دعا مفوض الأمم المتحدة

زميل لحقوق الإنسان فولكر تيرك إسرائيل إلى إلغاء المحكمة العسكرية الخاصة التي أنشئت لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات السابع من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. وقال تورك إن المحاكمات المقترحة لا تستوفي المعايير الدولية، محذرا من أنها قد ترسخ العدالة الأحادية والتمييز ضد الفلسطينيين. من جانبها قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إن مكتب تورك يجب أن يركز على تصنيف حماس كجماعة إرهابية والتوقف عن إلقاء اللوم على إسرائيل لتحقيق العدالة للضحايا، موضحة أن إسرائيل تستخدم محكمة عسكرية بسبب طبيعة وحجم ما جرى وحجم الأدلة. أما في السودان فقد نددت منظمة أطباء بلا حدود بغياب الإرادة السياسية لإنهاء الحرب منذ أكثر من 3 سنوات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأكدت المنظمة أن ملايين السودانيين يواجهون أوضاعا إنسانية كارثية وسط نقص الغذاء والمياه وتفشي الأمراض. وفي الأخبار الرياضية، تستعد أستراليا للعودة إلى منافسات كأس أمريكا للشراع، وذلك بعد غياب دام قرابة 30 عاما. ويقود الفريق البطل الأولمبي توم سيلغسبي بدعم من جون وينغ جونيور، فيما أعربت البحارة الشابة تاش برايت عن أملها في أن تلهم هذه العودة جيلا جديدا من الرياضيين البحريين الأستراليين. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. إلى درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم كما يلي: في بيرث زخات مطرية متفرقة 19، أدليد ماطر 23، ملبورن مشمس 22، هوبرت أجواء مشابهة أيضا مشمس مع 21 درجة، كيمبرا احتمال هطول أمطار 19، سيدني أمطار متفرقة 22، بريسبن أجواء مشابهة و24 درجة، في داروين أجواء مشمسة و33 درجة مئوية. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم علاء التميمي من SBS عربي. طاب صباحكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت, والراديو.
2: Good morning Australia.
3: Good morning Australia. صباحك خير سناء, وصباح الخير للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار. قبل ما ننطلق بحلقتنا لليوم ونختتم أسبوع, نبدأ بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامرايغال من أمة غورينغاي, لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. صباحك مبروك سناء.
2: صباحك مبروك بيترا, سليم, علاء, عفوا علاء. أعزائي المستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia, طبعا امتدأ البرنامج من السادسة وسيستمر معكم إلى التاسعة صباحا في هذا اليوم, صبيحة يوم الجمعة في 15 من شهر مايو أيار 2026. أنا سناء وهيبة,
3: وأنا بترا طوء الهندي, وعم يرافقنا من غرفة الأخبار الزميل علاء التميمي. صباحك خير وبركة على عناوين عريضة سناء. واشنطن تعيد جمع لبنان وإسرائيل على طاولة المفاوضات في جولة ثالثة, على ما يبدو الطريق طويل وكمان المفاوضات تحت التصعيد. وقمة ترامب تجمع مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ, وملف التجارة وإيران وتايوان يعني عم بيعيدوا رسم موازين التوتر العالمي.
2: والعنوان العريض في هذا اللقاء كان فتح مضيق هرمز. يبدو أن هناك عرض من الرئيس الصيني لكي تساعد بلاده بفتح بالفعل مضيق هرمز, وتعهد بعدم دعم إيران عسكريا, إضافة إلى قصة تايوان لأنها دائما القضية الشائكة هناك. هذه المواضيع وأكيد

0: الرد على الموازنة كمان حيكون معانا اليوم وحنحكي عنه، لأنه جميع كذلك الصحف بتحكي عنه، أستراليا كلها بتحكي عنه. كان هالأسبوع أسبوع الموازنة وأسبوع الاقتصاد بامتياز.
1: بالفعل سناء، اليوم أحد خيارات ترامب بشأن إيران بعد عودته من الصين استئناف مشروع الحرية بمضيق هرمز. سنقرأ رد المعارضة أيضا، تايلر يتعهد بأكبر خفض للهجرة بتاريخ أستراليا. ننطلق بآخر حلقة للأسبوع، بعد قليل ينضم لنا مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي، ولكن لابد من تحية صباحية اليوم اخترت كمان بهيك بنكهة كتير خاصة، نقيها حلوة أحلى من ضحكة أطفال.

0: العروض الكوميدية. شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
1: En Great Wolf Lodge, toda tu familia puede vivir aventuras, disfrutar al máximo de nuestro parque acuático y tener el juego perfecto con tu manada y combina tiempo de diversión con tiempo en familia y en Great Wolf Lodge encontrarás toda esta emoción muy cerca de ti. Así que reúne a tu manada y conoce más en greatwolf.com y fortalece la manada.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning أستراليا لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
7: وأنا بترا طوء
6: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
7: قبل ما ننطلق إلى بغداد ومراسلنا هناك أشرف العزاوي، الحكمة الصباحية معك سناء.
8: والله بترا هالحكمة بعتقد الكل حيسمعها سمعها من والدي، بس معظمهم ما عملوا بيها. الأمان أعلى منزلة من الحب، فلا تقترب أبدا حين تنبهر، اقترب فقط حين تطمئن.
0: من مراسلينا،
8: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا سناء وهيب
7: وأنا بترا طوء الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي لقراءة أسبوع من الأحداث من العين العراقية. صباحك خير أشرف.
9: صباحكم صباح الخيرات بترا وسناء، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
7: أهلا يا هلا يا أشرف. دعنا نستهل هذه الرسالة بما بعد حكومة الزيدي واختبار الثقة، يعني بعد تصويت البرلمان على هذه الحكومة وسط أجواء سياسية معقدة، وكنا توقفنا عندها مرارا، الأنظار تتجه اليوم أشرف إلى شكل المرحلة المقبلة. كيف جرى التصويت وما الانطباعات الأولية حول برنامج الحكومة؟
9: يعني الانطباعات الأولية هي الحكومة التي منحت الثقة اليوم من قبل البرلمان العراقي. هذه القضية لم تخلو من تسويات وتأثيرات خارجية أيضا. البرلمان العراقي صوت على التشكيلة الوزارية لحكومة علي الزيدي بالإجماع، ولكن هذه الحكومة لا تزال منقوصة 14 وزارة فقط من أصل 23 هي فقط التي حسمت. بعض الوزارات تم تأجيلها، يعني تأجيل حسم المرشحين لهذه الوزارات أو لهذه الحقائب الوزارية لم يتم التصويت عليها، وبعض الوزارات حصلت عليها إشكالات. أبرز الوزارات المؤجلة هي الدفاع والداخلية، العمل، أيضا وزارة الهجرة، بالإضافة طبعا إلى وزارات الإسكان والإعمار والتخطيط والثقافة والتعليم والشباب والرياضة، إضافة إلى كل هذه الوزارات أيضا نواب رئيس الوزراء لم يتم التصويت عليهم، وهذا يعطي مؤشر على حالة الانسداد السياسي على الرغم من تمرير الحكومة، على اعتبار أنه هذه الحكومة تم تمريرها لأنها نجحت في الوصول إلى أكثر من نصف الحقائب الوزارية. تم التصويت أيضا على البرنامج الحكومي بالإجماع. أبرز نقاط هذا البرنامج الحكومي هو تعزيز هيبة الدولة، التركيز على إبعاد العراق عن المحاور محاور الصراع الإقليمي وأيضا الدولي، فضلا عن تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى إصلاح شامل لمنظومة الكهرباء. يمكن القول بأنه النقطة الأبرز هي حصر السلاح بيد الدولة، وهذه النقطة هي حتى هذه اللحظة من أشد النقاط حساسية وأبرز النقاط العالقة. الجلسة كما يعني ذكرت قبل قليل لم تخلو من خلاف حول مرشح وزارة الداخلية قاسم عطا. هذا الخلاف أدى إلى تأجيل الحسم، والوزارات المؤجلة من المتوقع أن يتم حسمها بعد عطلة يعني عطلة عيد الأضحى، والجميع يبدو أنه متفق على فسح المجال أمام نقاشات أوسع للخروج من الأزمة الراهنة وحالة الانسداد السياسي. طبعا بهذا التصويت يمكن القول بأنه حكومة الزيدي وإن لم تكن كاملة فهي تدخل الآن مرحلة الاختبار الحقيقي. هنالك وعود جديدة بالإصلاح، وأيضا الشارع كما في السنوات الماضية بانتظار ترجمة الأقوال إلى أفعال.
7: أشرف، إلى أي مدى استطاعت حكومة زيدي مواجهة الضغوط الخارجية والتحرر من تأثيراتها؟ وهل نجحت تشكيلتها الوزارية فعلا في كسر نهج المحاصصة السياسية وتكريس مبدأ الكفاءة في إدارة الدولة؟
9: يعني للأسف لم تخرج هذه الحكومة من العباءة التحزبية ومفاهيم المحاصصة الطائفية وبكل أشكالها. ربما قضية أيضا تأجيل حسم 9 وزارات يعود لأسباب منها ما يتعلق باتفاقات وصفقات داخلية تتعلق بالمحاصصة السياسية والطائفية وربما حتى القومية، ومنها ما يتعلق وفق الكثير من المراقبين بفيتو أمريكي أو فيتو من واشنطن على تسلم بعض الفصائل المشاركة بالعملية السياسية أي حقائب وزارية. وهذا الأمر طبعا يطرح تساؤلات كثيرة عن قدرة الزيدي على مواجهة هذا الملف الحساس، خصوصا في ظل التأثيرات الشرقية والضغوط الغربية، وهنا نقصد طبعا التأثيرات الشرقية بإيران والغربية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية. الكثير من المراقبين اليوم يؤكدون ويشيرون إلى أن مفاهيم المحاصصة لا تزال تتحكم بالمشهد، بل أنه يمكن القول يعني بأن التأثيرات والضغوط الخارجية وأيضا المحاصصة هي تربك المشهد العراقي منذ عام 2003 وحتى اليوم، وأيضا لا تزال المحاصصة بكل أشكالها تلعب دور مؤثر في تقسيم كعكة السلطة. لذلك لا أحد يعول كثيرا على الخروج من هذه العباءة التي تغطت بها حتى هذه الحكومة الجديدة، على الرغم من أنها غير مكتملة، ولكن تم تقسيم هذه الحقائب الوزارية وفقا لمفاهيم المحاصصة الحزبية والطائفية وأيضا القومية.
7: أشرف، إلى القاعدة الإسرائيلية السرية التي لا تزال تشكل قضية جدلية تحديدا في صحراء كربلاء والنجف، ما حقيقة هذه المعلومات المتداولة وما الأهداف المحتملة يعني وراء الحديث عن وجود هذه القاعدة في هذا التوقيت بالتحديد؟
9: وليس بهذا التوقيت، كان لي لقاء في يعني مارس آذار الماضي، وأيضا تحدث يعني تحدثت إحدى القيادات التابعة لحركة النجباء بأن هنالك قاعدة سرية تابعة لإسرائيل موجودة في صحراء الممتدة ما بين كربلاء والنجف. لم يأخذ أحد بهذه التصريحات، وهنالك مواجهة حصلت في تلك المنطقة على وجه التحديد، ولكن اللافت للانتباه بأن الحكومة العراقية والقيادات الأمنية اكتفت بالقول بأن هنالك قوة مجهولة الهوية، لم تحدد هذه القوة. بالتالي التصريحات التي جاءت لاحقا خلال الأيام الماضية أثبتت بأن هذه القوة ليست مجهولة الهوية، بل أنها قوة إسرائيلية ربما كانت مدعومة أيضا بغطاء جوي أمريكي، وتمركزت في منطقة تقع ما بين يعني صحراء محافظة كربلاء ومحافظة النجف، واستغلت أحد المطارات أو أحد المدارج السابقة للجيش العراقي السابق. هذا المدرج طوله يصل إلى 850 متر، وبالتالي يعني لم تكن هنالك دراية لدى الحكومة العراقية ولدى القوات الأمنية، وهذا يفتح تساؤلات كثيرة عن القدرة الاستخباراتية، من جانب يفتح تساؤلات عن الرادارات التي يمتلكها العراق التي لم تكتشف وصول هذه القوات إلى تلك المنطقة. اللافت للانتباه بأنه حتى البرلمان العراقي الحكومة العراقية لم تحاسب القيادات الأمنية المسؤولة عن تلك المناطق. الآن الإجراءات المتخذة خلال الأيام القليلة الماضية هي عملية أمنية يمثلها تونس

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: رغم من أن الجانب العراقي حتى هذه اللحظة يؤكد بأنه حريص على تطوير العلاقة مع واشنطن، بالتالي القضية لا تزال قيد التحقيقات، ولكن الحكومة العراقية لا تزال في حرج فيما يتعلق بكشف ملابسات هذه القضية برمتها.
5: مراسلنا في بغداد أشرف العزاوي، شكرا لك.
6: شكرا من القلب لك أشرف، ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلينا من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني.
5: نعم بيترا، من بغداد إلى ملبورن، وموجز للأنباء مع الزميل علاء التميمي.
7: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. لبنان وإسرائيل يستأنفان محادثاتهما في واشنطن مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وبولين هانسن تشعل الجدل مجددا بتصريحات ضد المسلمين في استراليا وانتقادات تتهمها بتأجيج الانقسام والكراهية. وأخيرا لقاء حافل بين الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين بمشاركة عمالقة التكنولوجيا، واتفاق بينهما على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا.
8: ¿Qué es Spectrum One?
9: Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Es el internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y todo lo que quieras. Es mantener a tu familia segura mientras navegan. Y es servicio móvil que funciona con la red 5G más rápida y confiable del país para que puedas estar conectado donde quiera que vayas. Spectrum One. Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Obtén más información en Spectrum.com. Servicios no disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
10: Atención a consumidores con $10,000 o más en deuda de tarjeta de crédito. National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda que pueden reducir una gran parte de la deuda para quienes califiquen. El galardonado equipo de National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito para más de 1,000,000 de consumidores. No espere. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, visite askndr.com. Eso es askndr.com.
11: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
12: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
13: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع، كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس لليوم 15 أيار مايو. منبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 22 أيضا بالعاصمة الثقافية ميلبن، وطقس غائم جزئيا. أمطار في بريسبن و24 درجة، طقس مماثل غربا في بيرث و20 درجة. أديلايد أمطار متفرقة و23 درجة، كذلك الأمر بالعاصمة كامبرا و19 درجة. درجات الحرارة أدناها 7 لليوم في كامبرا. هوبارت طقس غائم جزئيا و21 درجة.

0: بترا، خبر اليوم صحيح في الرياضة لكن يدخل مع أخبار الطقس كذلك. خلصت دراسة حديثة إلى أن اللاعبين والجماهير في كأس العالم 2026 قد يواجهون مخاطر صحية بسبب الحرارة والرطوبة المرتفعة، خاصة مع إقامة البطولات في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك خلال فصل الصيف. أشارت الدراسة التي أعادتها مجموعة World Weather Attribution إلى أن نحو ربع مباريات البطولة قد تقام في ظروف حرارية خطيرة تتجاوز الحدود الموصى بها لسلامة اللاعبين، كما حذر خبراء من أن التغير المناخي زاد من احتمالات الحرارة الشديدة مقارنة بمونديال 1994. طبعا بيترا، هذا المونديال استضافته أمريكا أيضا. أكدت الدراسة أنه بعد الملاعب المفتوحة خاصة ميت لايف الذي سيستضيف النهائي معرض لدرجات حرارة مرتفعة. طيب، طلب الخبراء المناخ واتحاد اللاعبين واتحاد كرة القدم إلى إجراءات وقائية، نذكر منها زيادة فترات التبريد أثناء المباريات، تعديل مواعيد المباريات، توفير محطات مياه وتبريد للجماهير. طبعا بيترا، خليني أقول لك، لما يكون مثل هالنوع من الظروف المناخية تأثر في كثير من الفرق وكثير من اللاعبين
1: على أدائهم. طبعا
0: يتميز الأفارقة ويتميز بعض الدول كذلك العربية اللي متعودين على اللاعبين على طبعا درجة الحرارة،
1: درجات حرارة مرتفعة. إلى درجات حرارة مرتفعة اليوم بالسياسة والموازنة ورد المعارضة في جولات الصحف.
0: يعني شو حيكون العنوان الوحيد والأوحد تقريبا؟ أنجس تايلر فوز تو إندكس تاكس براكتس تو إنفليشن. طبعا خلينا نشوف أنه أنجس تايلر يتعهد بربط شرائح الضرائب بالتضخم ضمن خطة بقيمة 22.5 مليار دولار. كشف زعيم المعارضة الأسترالية أنجس تايلر، وهنا أقرأ من صحف الفيرفاكس، في أول خطاب رد على الموازنة عن حزمة اقتصادية وسياسية كبيرة تهدف إلى إعادة تموضع حزب الائتلاف المحافظ قبل الانتخابات المقبلة. أبرز ما في الخطة هو ربط شرائح ضريبة الدخل بالتضخم ابتداء من 2028-2029 لمنع ما يعرف بالزحف الضريبي الذي يدفع الموظفين إلى ضرائب أعلى مع ارتفاع رواتب بسبب التضخم.
1: سنقرح نبقى بهالعنوان بالتحديد وأقرأ من صحيفة The Australian. Tax cut every year in Angus Taylor's $22.5 billion gamble as he takes on Albanese and Hanson. يعني كنت حكيت عن هذه الخطة اليوم ضمن خطة من مرحلتين لإصلاح نظام ضريبة الدخل. الائتلاف المحافظ بأستراليا يتعهد بربط أول شريحتين ضريبتين بالتضخم ابتداء من السنة المالية المقبلة، بحيث العمال رح يحصلوا على تخفيض ضريبة أولي بيبلغ تقريبا $250 سنويا. الشرائح الأعلى يلي تزيد يعني الدخل الفردي عن $135,000 سنويا سيتم ربطه بالتضخم بدءا من السنة المالية من العام 2031 ل 2032. تقدر كلفة الخطة ب 22.5 مليار دولار خلال أول 4 سنوات. بحسب الخطة إذن، من يكسب أكثر من $135,000 سيستفيد بحوالي $1,200 سنويا، ومن يتجاوز دخله $190,000 سيحصل على تخفيض يصل ل $1,600 سنويا.
0: نعم بيترا، خلينا من هالمحور بنرجع دائما في إطار الحديث والرد عن الموازنة في ملف الهجرة. وهنا صحف الفيرفاكس تبنى تايلر نهجا أكثر تشددا، متعهدا بخفض الهجرة إلى أقل من 200,000 شخص سنويا وربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل الجديدة التي يتم بنائها. وقال إن الهجرة الجماعية ساهمت في أزمة السكن وارتفاع الأسعار.

0: الأسعار كما اقترح حرمان غير المواطنين من بعض المساعدات الاجتماعية. هذه التصريحات أثارت انتقادات واسعة من حزب العمال، منظمات اللاجئين التي وصفت الخطاب بأنه مثير للانقسام ويميل إلى الشعبوية اليمينية.
1: سناء، إلى عنوان آخر من صحيفة The Australian Budget 2026: Surprise Death Tax Buried in Small Print. إذن كمان بقراءة تحليلية لزاوية لم يتم طرحها، إجراءات ضريبية جديدة اليوم تتسبب بجدل واسع بعدما اعتبرها خبراء القطاع المالي بمثابة ضريبة وفاة غير معلنة أو ضريبة على الوفاة غير معلنة. ليش؟ لأنه التغييرات الجديدة عم تفرض حد أدنى للضريبة بنسبة 30% على صناديق العائلية الفاميلي تراست، يلي رح تشمل نوع شائع من صناديق التركات والوصايا بما يعرف بـ testamentary trusts، والمستخدم كثيرا اليوم بالتخطيط للإرث أم انتقال الثروة من الوالدين إلى الأبناء. الخبيرة ريشيل روف في هذا التحليل قالت إن الحكومة لم تحذر القطاع مسبقا، وصفت القرار بأنه ضريبة وفاة باسم آخر، لأنه الضريبة ستطال الدخل الناتج عن الأصول والتركات بعد الوفاة.
0: خلينا من ما هو اجتماعي نعود دائما إلى المعارضة والتصريحات في مجال الطاقة. أكد تايلر أن حكومته ستبقي على محطات الفحم تعمل لأطول فترة ممكنة مع إلغاء بعض الحوافز الخاصة بالسيارات الكهربائية وسياسات الحياد الكربوني بحجة خفض أسعار الكهرباء وتقليل قيود تنظيمية على الاقتصاد. منتقدو هذه الخطة يقولون إن الاعتماد الأكبر على الفحم قد يزيد تكاليف الطاقة على المدى الطويل ويتعارض مع أهداف المناخ.
1: مع هالخبر سناء منكون أنهينا جولتنا على عناوين الصحف. فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار، وزميل علاء التميمي ابقوا معنا.
2: Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? ¡Para nada! No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات: أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب، وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: نعم،

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي لنحكي عن المال.
2: صباح الخير بترا. صباح الخير
3: صباح
2: سناء. بلاها نحكي عن المال الصباح. شو رايك نحكي سياسة؟
3: لا شو لا بتعرف سيلفا قالت لي نحكي عن المال وانا بتذكرت انه في الصحف الامريكية بيقولوا عن الزيارة اللي قام بها ترامب واصدقائه بزيارة تريليون. خلينا اسألك ما ابرز ملامح لقاء الرئيس الامريكي ونظيره الصيني وكيف يمكن ان ينعكس هذا اللقاء على الاستقرار الدولي في ظل التوترات القائمة بين البلدين؟ وتفضلي علاء تميم.
2: شكرا وصباح الخير لك والجميع وطبعا لبترا والجميع المستمعين. بالفعل تعكس المحادثات رفيعة المستوى بين الرئيس الأمريكي والصيني في بكين تحول لافت في إدارة التوازنات الدولية، إذ بدأ أن واشنطن وبكين تسعيان لاحتواء تداعيات الحرب مع إيران مع منع انزلاق المنطقة إلى أزمة طاقة عالمية أوسع. تصريحات ترامب بأن الرئيس الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز إلى جانب أكيد أن بكين لم تقدم دعم عسكري لطهران تعكس رغبة أمريكية واضحة في توظيف النفوذ الصيني للضغط على إيران مع إعادتها إلى مسار التفاوض. في المقابل اختارت الصين خطابا أكثر حذرا مكتفية بالتأكيد على الاستقرار الاستراتيجي البناء القائم على التعاون إدارة الخلافات من دون الانخراط المباشر في الصراع أو منح الملف الإيراني أولوية علنية في بيانها الرسمي، ما يوحي بأن بكين تفضل الحفاظ على دور الوسيط الهادي الذي يوازن بين مصالحه الاقتصادية وعلاقاته الإقليمية المعقدة. في البعد الاستراتيجي الأوسع حمل اللقاء مؤشرات على محاولة إعادة صياغة العلاقة بين القوتين الأكبر عالميا، ليس فقط عبر التجارة والاستثمار بل أيضا عبر إدارة ملفات التوتر الجيوسياسي من أوكرانيا إلى تايوان والشرق الأوسط. هذا يمنح الزيارة بعدا نحو إعادة رسم ملامح التوازن الدولي في مرحلة شديدة الاضطراب.
4: علاء رح نبقى معاك وبانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة إلى حلقة جديدة من أستراليا بالعربي أو أستراليا إكسبليند ونصائح عملية عن الخدمات المجانية المتوفرة بأستراليا بمواجهة غلاء المعيشة.
3: دائما مع زميل علاء التميمي.
2: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنقدم لكم نصائح وخطوات عملية لتوفير استهلاك الوقود وبالتالي توفير المال. مستمعينا، مع ارتفاع أسعار الوقود هذه الأيام يعاني كثيرون من ضغط مالي يرهق كاهل كثير من العائلات في مختلف أنحاء أستراليا، ما يدفعهم إلى التفكير لأكثر من مرة قبل تشغيل محرك السيارة والتنقل بها في حركة يومية. في حلقتنا اليوم سنقدم لكم طرقا سهلة وميسرة وعملية تخفف استهلاك البنزين أو الوقود وبالتالي تخفيف الضغط على ميزانية العائلة. في البداية لنسير مع تجربة مانجل تاماركار الذي يقطع حوالي 70 كيلومترا بين مدينتي ملبورن وجيلونغ في 3 أيام من الأسبوع متنقلا باستخدام السيارة والقطار وفقا لظروفه ووقته، لكنه الآن مضطر للاعتماد فقط على وسائل النقل العام.
5: Previously I used to travel by car sometimes and go by train sometimes but with the recent increase in fuel prices now I have opted to use the public transport.
2: لكن الانتقال على متن القطار يعني وقتا أطول بين الانتظار والتوقف عند أكثر من محطة، لكنها وسيلة هامة لتوفير المال. فالمبلغ الذي كان ينفقه خلال أسبوعين بات يكفي بالكاد لأسبوع واحد لو ذهب بالسيارة، ما أثر على قدرته على الادخار.
5: Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices. So yeah, it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies.
2: تجربة مانجيل تعكس واقعا يعيشه كثيرون في استراليا، فقد أثر

0: استطلاع أجري في شهر أذار مارس من عام 2026 من قبل الرابطة الوطنية للطرق وسائق السيارات أن أكثر من نصف السائقين الأستراليين قللوا من استخدام سياراتهم، والبعض الآخر بات يعتمد أكثر على وسائل النقل العام، بينما يدمج آخرون رحلاتهم لتقليل استهلاك الوقود. عن ذلك يقول بيتر خوري من الرابطة إن أسعار الوقود قد تنخفض، لكن ذلك سيستغرق وقتا.
1: It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were in February prior to the war.
0: ولتخفيف الأعباء، خفضت الحكومة الأسترالية مؤقتا الضريبة على البنزين والديزل إلى النصف، على أن يستمر هذا الإجراء حتى 30 من شهر حزيران يونيو القادم. لكن الخبراء يؤكدون أن تعديل بعض العادات والتصرفات التي تعود عليها الشخص في حركته وتنقله اليومي تلعب دورا هاما أيضا. مستمعينا، سنقترح عليكم بعضا من هذه العادات والخطط. أولها دمج الرحلات القصيرة في رحلة واحدة، فهي توفر الوقود والوقت. الحفاظ على ضغط هواء الإطارات، لا زيادة في الهواء ولا نقصان، قد يقلل من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 5%، فيما يحافظ أيضا على الإطارات وجودتها، ما يقلل التكلفة. مراعاة السرعة، فالقيادة بسرعة 90 كيلومترا في الساعة بدلا من 110 قد يخفض استهلاك الوقود بشكل ملحوظ. ويشير بيتر خوري إلى عادة أخرى بسيطة، عدم تحميل السيارة أوزانا أعلى وغير ضرورية، تجنب الضغط على دواسة الوقود عند الانطلاق عند فتح الإشارات، إطفاء المكيف في الأجواء اللطيفة. أما في حالة القيادة على الطرق السريعة، فعند تشغيل المكيف يجب إقفال النوافذ لتقليل مقاومة الهواء.
1: Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with a lead foot, especially off the lights. And also make sure that if you're driving around town and it's a nice day, turn the air conditioner off and put the windows down. But if you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air conditioner on, put the windows up, and that will reduce drag.
0: ووفق بيتر خوري، فعند الجمع بين هذه التغييرات يمكن تحقيق وفرات ملموسة في استهلاك الوقود.
1: It can if you do all of those things combined. So in isolation, you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tires, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder to move. But if you do all of those things, the tires, making sure you put the windows up on a highway, don't carry unnecessary weight, don't drive with a lead foot, the savings can be significant. Some researchers suggested upwards of a 30% reduction in fuel consumption, so it's worth doing.
0: هناك طريقة أخرى سهلة لتوفير المال، هي مقارنة أسعار الوقود قبل تعبئة السيارة. وفق ليام كينيدي من منظمة تشويس، فكثير من السائقين لا يدركون مدى اختلاف الأسعار بين محطات الوقود وأوقاتها، ويمكن معرفتها عبر تطبيقات هاتفية ومنصات متعددة.
2: One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to because it's the most convenient and fill up there, but may not realize that they're being charged way more than they would if they were to go around the corner and fill up somewhere else.
0: وتتوفر في كل ولاية مقاطعة تطبيقات أو مواقع تساعد في العثور على أرخص سعر للوقود قريب منك. ففي ولاية نيو ساوث ويلز يوجد تطبيق حكومي رسمي يدعى فيول تشيك، وفي ولاية فيكتوريا تطبيق مشابه أيضا يعرف باسم سيرفو سيفر. لذلك فهذه التطبيقات والوسائل تلعب دورا مهما في إدارة

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: تقليل استهلاك البنزين يعتبر من أبسط الطرق لتوفير المال وإدارة الدخل للأفراد والعائلات. ولمزيد من النصائح العملية حول إدارة تكاليف المعيشة في أستراليا، يمكنكم زيارة موقع SBS Australia Explained أو متابعة برامجنا عبر منصات البودكاست المختلفة. هذا التقرير من إعداد سهيل مكار وعلاء التميمي.
2: شكرا للزميل علاء التميمي. يعني كأنه بنلف وندور، وعقارب الساعة دائما بتودينا على نفس المواضيع. بيترا، لو كنا بنحكي عن أستراليا فالموازنة والمواضيع الاقتصادية والوقود والفحم وغيرها، لو طلعنا من أستراليا بنروح على قصة ماديق هرمز، وطبعا توترات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لو رحنا على لبنان، المفاوضات اللي على، طبعا ما بعرف لو حنقول يوم الاثنين وصلنا إلى شيء أم حنقعد في الدوامة اللي ما بدها توصل.
3: على ما يبدو الطريق طويل في الملف اللبناني سناء. اليوم واشنطن طبعا ويعني تدرس كل الخيارات في الملف اللبناني، وأيضا واشنطن تدرس خيارات جديدة بمضيق هرمز بعد زيارة ترامب للصين. سنتوقف عند هذه الزيارة، ماذا حملت في هذا التوقيت بالتحديد في الساعة الثانية، وأيضا يعني رح نرجع كمان نتوقف عند رد المعارضة على هذه الموازنة الفيدرالية.
2: هذه الزيارة لأنها قد تغير من السياسة الخارجية ومن الوجه، سواء وجه السياسة الخارجية، التحالفات اللي احنا متعودين عليها نسمعها. هل هذه الزيارة فعلا حتحمل الكثير من التغيير، أم هو حبر على ورق وزيارة وخلاص؟
3: سناء بساعة تانية رح نتعرف ونمشي بالصوت ونجرب نشوف الصورة، وننتقل إلى كامبرا مع فنانة دايما تترك بصمة، لن يلتقي التوأم أبدا، never the twain shall meet، هيك اختارت تقول بمعرضها الفنانة المغربية الأسترالية فاطمة كلين، بتنضم لنا مباشرة على الهواء بساعة تانية دقائق، وننتقل إلى غرفة الأخبار ونشر أخبارية مفصلة مع الزميل علاء تميمي.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: زيارته الرسمية إلى الصين التي تستمر 3 أيام قد تشكل أكبر قمة تشهدها العلاقات بين البلدين. وخلال لقائه الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ في بكين، وصف ترامب نظيره الصيني بأنه قائد عظيم وصديق، مشيدا بالعلاقة الشخصية التي جمعتهما على مدى سنوات، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى. وقال ترامب أنهما تمكنا من تجاوز الخلافات عبر التواصل المباشر، معربا عن ثقته بأن المستقبل بين واشنطن وبكين سيكون رائعا.
3: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had, and it's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me, and whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly, and we're going to have a fantastic future together.
2: من جانبه دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أن يكون البلدان شريكين لا خصمين، محذرا من أن أي سوء تعامل مع قضية تايوان قد يقود إلى صراع خطير بين القوتين العظميين. وفي بيان صدر عن البيت الأبيض عقب القمة، أكد الجانبان اتفاقهما على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة العالمية. ونبقى في الأجواء العالمية، إذ بينما تعقد اللقاءات الأمريكية الصينية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية احتجاز سفينة قرب سواحل الإمارات مع اقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية من قبل أفراد غير مخولين. وقالت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 38 ميلا بحريا شمالي شرقي الفجيرة، فيما لا تزال أزمة الملاحة في مضيق هرمز تلقي بظلالها على حركة التجارة والطاقة العالمية. وكانت طهران قد شددت سيطرتها على المضيق عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها في 28 من شباط فبراير الماضي، ما أدى إلى تعرض سفن تجارية لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة رغم استمرار وقف إطلاق النار منذ نيسان أبريل الماضي. ونبقى في الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان، تتجه الأنظار إلى واشنطن مع بدء جولة جديدة اليوم من المحادثات بين لبنان وإسرائيل. يأتي هذه المحادثات في وقت كثفت فيه إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن نحو 40 موقعا جنوبي لبنان مع شرقه تعرضت لغارات إسرائيلية خلال الساعات الماضية. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت أمس إلى إصابة عدد من المدنيين قبل ساعات من بدء جولة المحادثات. وفي السياق الاقتصادي اللبناني، يواجه لبنان ضغوطا متزايدة نتيجة الحرب وتداعيات إغلاق مضيق هرمز. وقال أستاذ التمويل في الجامعة الأمريكية في بيروت محمد فاعور إن لبنان يعيش حالة هشاشة غير مسبوقة بعد سنوات من الانهيار المالي وانفجار مرفأ بيروت والحروب المتتالية.
4: Starting from a deep financial meltdown in 2019, followed by a port explosion, followed by an Israeli war on Lebanon in 2024, and now the second wave of Israeli war on Lebanon. So it's important to emphasize on the context in which Lebanon is operating in, which is a context of already extreme fragility. So this round of war only made an already fragile situation even more fragile.
2: وفي استراليا، أثار زعيم حزب One Nation أمة واحدة بولين هانسن جدلا جديدا بعد تمسكها بانتقاداتها لبعض المسلمين، معتبرة أن بعضهم لا يلتزم بالقانون الاسترالي، مدافعة عن موقفها السابق بعدما وصفت بالعنصرية ومعاداة المسلمين، في وقت اعتبر فيه قادة من الجالية الإسلامية وعدد من السياسيين أن تصريحاتها تكرس الانقسام والكراهية، إلا أنها أكدت في لقاء لها مع SBS أنها لا

0: تظل متمسكة بمخاوفها من المسلمين في أستراليا.
1: We've got a big Muslim population that's happening, about a million people in the last census. We're going to have another census this year. But it's not about just Muslims, you know.
2: But they are a big voting group.
1: I'm sorry, we are Australians. I'm not looking at the fact of whether you're Muslim.
2: They would say they're Australians too.
1: Yeah, they are. But do they all act under the Australian law? And they don't.
0: صحيح. أعلن وزير الصحة مارك باتلر أن الأستراليين الذين كانوا على متن السفينة السياحية التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا جاءت نتائج فحوصهم سلبية مع توقع وصولهم إلى أستراليا اليوم، مشيرا إلى أنهم سيخضعون لفحوص إضافية مع حجر صحي يستمر 3 أسابيع كإجراء احترازي.
3: Again, many countries that are already repatriating passengers from this cruise ship, the US, the UK and others, are only subjecting their repatriated passengers to a managed quarantine arrangement at a hospital or at a centre like Bullsbrook, usually for 2 or 3 days, and then allowing those passengers to move into a home-based quarantine arrangement. We have decided on a precautionary basis to take a stronger approach to that.
0: وفي الشأن السياسي الداخلي، أعلن زعيم المعارضة أنجس تايلر أن الائتلاف المعارض سيقترح خفض دفع 17 إعانة اجتماعية مالية لغير المواطنين الأستراليين عند فوزه في الانتخابات المقبلة على حامل التأشيرة الدائمة وبعض حامل التأشيرات الأخرى. من جهته، انتقد السيناتور في حزب الخضر ديفيد شوبريدج المقترح، معتبرا أنه يخلق مواطنين أقل استحقاقا رغم أنهم يعيشون في أستراليا منذ سنوات ويدفعون ضرائب ويساهمون في المجتمع.
4: The idea that we would be saying to some of our friends and neighbors and workmates that some of you are less worthy than others. They may have been living here for 10, 20, 30 years, paying taxes, contributing, being our friends and work colleagues, and yet Angus Taylor wants us to sit around a table with them and say, well, if those three down the end, they're less worthy than the rest of us. That is not the Australia I want. And I don't think it's the Australia that millions and millions of Australians want either.
0: يأتي ذلك فيما طالبت مجموعة من الاقتصاديين ورجال الأعمال والشركات بضرورة الإبقاء على صافي أعداد المهاجرين دون تغيير بعد أن دعا زعيم المعارضة أنجس تايلر إلى خفضها. دوليا، علق قاض أمريكي العقوبات التي فرضتها واشنطن العام الماضي على المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي بعد انتقادها السياسة الأمريكية والإسرائيلية في غزة. واعتبر القاضي أن حماية حرية التعبير تصب دائما في المصلحة العامة، فيما رحبت السيدة فرانشيسكا ألبانيزي بالقرار مؤكدة أن العقوبات كانت تهدف إلى ضعف مهمتها. في المقابل، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك إسرائيل إلى إلغاء المحكمة العسكرية الخاصة التي أنشئت لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. وقال تورك إن المحاكمات المقترحة لا تستوفي المعايير الدولية، محذرا من أنها قد ترسخ العدالة الأحادية والتمييز ضد الفلسطينيين. من جانبها، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إن مكتب تورك يجب أن يركز على تصنيف حماس كجماعة إرهابية والتوقف عن إلقاء اللوم على إسرائيل لتحقيق العدالة للضحايا، موضحة أن إسرائيل تستخدم محكمة عسكرية بسبب طبيعة وحجم ما جرى وحجم الأدلة. أما في السودان، فقد نددت منظمة أطباء بلا حدود بغياب الإرادة السياسية لإنهاء الحرب منذ أكثر من 3 سنوات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأكدت المنظمة أن ملايين السودانيين يواجهون أوضاعا إنسانية كارثية وسط نقص الغذاء والمياه وتفشي الأمراض. وفي الأخبار الرياضية، تستعد أستراليا للعودة إلى منافسات كأس أمريكا

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: درجة كيمبرا احتمال هطول أمطار 19، سيدني أمطار متفرقة 22، بريسبن أجواء مشابهة و24 درجة، في داروين أجواء مشمسة و33 درجة مئوية. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم علاء التميمي من SBS عربي. طاب صباحكم.

0: verano arranca ya con las ofertas de Memorial Day en The Home Depot. Este es el momento para que tus carnitas asadas entren en calor. Con el asador de gas de 4 quemadores Next Grill, ahora en compra especial por solo $199. Además, llévate el set de comedor para exterior 7 piezas West Grove de Hampton Bay por solo $499. Este Memorial Day deja tu patio listo con precios bajos garantizados en The Home Depot. Hasta agotar existencias, aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
6: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
7: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
6: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
8: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
6: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
9: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: وهي من برنامج Good Morning Australia. صباح النور وصباحكم مبارك وصباح الخير على جميع المستمعات والمستمعين. صبيحة يوم الجمعة في 15 من شهر مايو أيار 2026.
5: طلقنا بتمام الساعة 6. شكرا للزميل علاء التميمي اللي عم رفقنا من غرفة الأخبار. جلنا على أبرز عناوين الصحف وأيضا انتقلنا إلى العاصمة العراقية بغداد لقراءة أسبوع من الأحداث يعني بالعدسة العراقية. اليوم واشنطن تعيد جمع لبنان وإسرائيل على طاولة المفاوضات في جولة ثالثة، هذه المرة وسط تصعيد مستمر، شروط متضاربة، وعلى ما يبدو الطريق طويل، وسنتوقف عند هذا الملف صباح الاثنين. ولكن أيضا واشنطن سناء تدرس خيارات جديدة بمضيق هرمز بعد زيارة ترامب للصين، حديث عن ضمان حرية الملاحة.
4: هذه الزيارة التي قد تغير من التحالفات السياسية وقد تغير من الدبلوماسية برمتها. خلينا نرجع للرد عن الموازنة والداخل الأسترالي المتواجد دائما معنا. أسبوع كان في الحقيقة حافل بالأرقام، أسبوع حافل بالتغييرات. خلينا نقول بأنه كمان تضمن خطاب زعيم المعارضة الأسترالية أنجس تايلر إعلان حزمة اقتصادية كبيرة تشمل ربط شرائع ضريبة الدخل بالتضخم ابتداء من 2028-2029 لمنح الزحف الضريبي، مع وعود بتخفيضات ضريبية للأفراد تصل إلى $1,000 سنويا، لكن بتكلفة تقدر ب 22.5 مليار دولار.
5: بالفعل سناء، وكمان تم الإعلان عن إنشاء صندوق الأجيال المستقبلية لإدخار عائدات الموارد الطبيعية واستثمارها بسداد الدين وتمويل البنى التحتية، إلى جانب دعم المناطق الريفية وزيادة الإنفاق الدفاعي. تايلر يلي كان قال امبارح أنه هذه الموازنة تشكل كارثة على الاقتصاد الأسترالي، اليوم كمان رد بملف الهجرة.
4: في ملف الهجرة بالفعل بيترا،

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: نائب رئيس الصيني هان تشينغ وفريق من حرس الشرف اصطفوا على جانبي السجادة الحمراء التي فرشت للرئيس الأمريكي.
3: مع حلول الليل بمطار بكين هبطت طائرة الرئاسة الأمريكية Air Force One في الصين للمرة الأولى منذ 9 سنوات.
2: بالفعل فرشت السجادة الحمراء مجددا بينما شاهد العالم سيد تشين يصافح ترامب خارج قاعة الشعب الكبرى قبل أن يدخل الزعيمان المبنى لإجراء محادثات.

0: Petra. في كلمتيهما الافتتاحيتين شدد كل من شي وترامب على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
1: بالفعل سناء، هذه الزيارة المرتقبة حظيت باهتمام واسع داخل الصين من مواطنين يبحثون عن الفندق الذي سيقيم فيه سيد البيت الأبيض، إلى يعني اليوم أشخاص يأملون أن يخفف الاجتماع من الضغوط المالية، سيما المصدرين يلي سببتها النزاعات التجارية الجديدة بين إدارة ترامب وبكين.
0: وفي مدينة وينتشو جنوب شرقي الصين المعروفة بالصناعات الخفيفة، يعمل لي تشين، هو نائب للمدير العام لمصنع أثدية يتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة. لنأخذ نبض الشارع الصيني.
2: It was a stressful time. Things were very unpredictable. Not just for us, but for the trading companies and the US clients too. Everyone was anxious.
1: إذن استمعنا إلى هذه الرسالة. لقد كانت فترة مليئة بالضغوط، الأمور كانت غير قابلة للتوقع، مش بس بالنسبة لنا بل لشركات التجارة والعملاء الأمريكيين أيضا، وضع كان مقلق.
0: نعم، وبالنسبة للين فإن اجتماع الزعيمين يمثل علامة أمل.
1: بالفعل سناء، وبالواقع أنا أتطلع إلى ذلك. قالت مجرد مجيئه إلى الصين هو بحد ذاته إشارة إلى أن الأمور قد تتحسن.
2: I'm actually looking forward to it. Him coming to China is in itself a sign that things might look up.
0: نعم، في الواقع أنا أتطلع لذلك. مجرد مجيء إلى الصين هو بحد ذاته إشارة إلى أن الأمور قد تتحسن. أما إدارة ترامب فأعلنت أن 17 من كبار التنفيذيين في الشركات الأمريكية، ولهذا السبب سميت بزيارة تريليون بيترا، سيرافقون ترامب في الرحلة. كما أضيف في اللحظة الأخيرة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيدا جينسون هوانغ إلى القائمة.
1: تعرف الشركة إنتاج الرقائق الإلكترونية التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، وقد وسعت الشركة وسعت إلى توسيع وصولها إلى السوق الصينية، ولكنها وجدت نفسها عالقة وسط سباق الذكاء الاصطناعي والنزاعات التجارية بين واشنطن وبكين.
0: يقول جاريد مونتشاين، وهو مدير الأبحاث في مركز دراسات الولايات المتحدة الأمريكية بجامعة سيدني، إن الترتيبات السابقة للزيارة تكشف عن أولوية ترامب في الحفاظ على التوازن التجاري مع الصين.
3: Now, there's no question that President Trump cares about that and the trade balance in China buying more goods. So the question is, at what cost? And I think that's why there's some concern in the United States and in Taiwan and amongst U.S. Allies and partners that perhaps President Trump is getting a bargain with China that very well may not be in their long-term interests.
1: بالفعل سناء، إذن لا شك أن الرئيس ترامب يهتم

0: بذلك وبالميزان التجاري وأن تشتري الصين المزيد من السلع، ولكن السؤال هو بأي ثمن؟ يعني لهالسبب كان بعض منا قلق، وبالولايات المتحدة وتايوان وبين الحلفاء والشركاء، من أن يكون رئيس ترامب عم يعقد صفقة مع الصين قد لا تكون يعني بمصلحتهم على المدى الطويل.
1: كما أشارت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنها ستضغط على الصين للعب دور أكثر نشاطا فيما يتعلق بالشرق الأوسط.
0: سناء بمقابلة مع قناة فوكس نيوز أثناء توجهه إلى الصين، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن من مصلحة الصين اليوم إدانة إيران بسبب إغلاق مضيق هرمز. هل تكون تايوان مقابل إيران؟
2: The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf. Because setting up a system that says we're going to let certain ships through but others not, it's easier said than done. And you saw a Chinese, not Chinese flag vessel, but it was a Chinese cargo, got hit over the weekend. I'm sure Iran didn't do it deliberately, but they did it. It happened. And so that's why these Chinese ships are stuck in there.
1: ما قاله وزير الخارجية هو كالتالي: لدى الصينيين سفن عالقة في الخليج العربي، لأن إنشاء نظام يسمح بمرور بعض السفن دون غيرها ليس بالأمر السهل كما يبدو، وقد رأيتم أن سفينة شحن تحمل بضائع صينية وإن لم تكن ترفع العلم الصيني تعرضت لهجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأنا متأكد أن إيران لم تفعل ذلك عمدا لكنها فعلته وقد حدث ذلك بالفعل، ولهذا السبب فإن هذه السفن الصينية عالقة هنا. كانت هذه كلمة وزير الخارجية الأمريكي.
0: إلى دكتور إدوارد تشان الباحث بالدراسات الصينية بالجامعة الوطنية الأسترالية، الذي قال إن الصين سترغب أيضا بمناقشة الحرب ولكن ربما بما يتجاوز النزاع نفسه.
3: The energy transition, I mean, and also oil prices going up at the moment, which I guess China's pretty concerned since that a lot of its energy export has come from the Middle East.
1: نعم، ما قاله هو ليس فقط الصراع بحد ذاته بل أيضا التحول في مجال الطاقة وارتفاع أسعار النفط حاليا، وهو أمر يقلق الصين كثيرا لأن جزءا كبيرا من وارداتها من الطاقة يأتي من الشرق الأوسط، وهذا ما قاله الدكتور إدوارد تشان الباحث ما بعد الدكتوراه يعني بروفيسور في الدراسات الصينية بالجامعة الوطنية الأسترالية.
0: إلى دكتور جاريد مونشاين من مركز دراسات الولايات المتحدة، الذي قال إن على أستراليا أن تراقب عن كثب كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الصين.
4: Now, there's no question that President Trump cares about that and the trade balance in China buying more goods. So the question is, at what cost? And I think that's why there's some concern in the United States and in Taiwan and amongst U.S. Allies and partners that perhaps President Trump is getting a bargain with China that very well may not be in their long-term interests.
1: نعم، ما قاله الدكتور جارد هو أن من الصعب على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة ممارسة أي ضغط مضاد على الصين بنجاح.
0: إذن كان هذا التقرير من أعداد وون كوانغ لصالح SBS نيوز، ومن أعداد سناء وهيب وبترا طو الهندي من SBS عربي.
1: نعم مستمعينا، سنبقى في فقرات SBS عربي وخلينا نستمع إلى حلقة جديدة من أستراليا Explained.
5: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنتناول موضوع الإنفلونزا الموسمية وضرورة أخذ اللقاح. تعد الإنفلونزا مرضا معديا ينتشر على مدار العام ويزداد نشاطه في فصل الخريف ليبلغ ذروته في أشهر الشتاء، فهل أسرتكم مستعدة لموسم الإنفلونزا هذا العام؟ في هذه الحلقة سنستضيف ثلاثة من الخبراء السريريين لنتناول الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة والتوقيت الأنسب للحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، إضافة إلى الخيارات المتاحة والخالية من الإبر خاصة للأطفال هنا في أستراليا. مستمعينا، بعد التقاط العدوى وفي معظم الحالات يتعافى المصابون بالفيروس خلال بضعة أيام، إلا أن بعض الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة تستدعي دخول المستشفى، وقد سجلت أستراليا

0: في عام 2025 أعلى معدل وفيات بسبب الإنفلونزا على الإطلاق، حيث تجاوز عدد الوفيات 1700 حالة. يشير الدكتور مايكل رايت، وهو طبيب عام في سيدني ورئيس الكلية الملكية الأسترالية للأطباء العامين، إلى أن كثيرين يستخفون بخطورة الإنفلونزا رغم ما قد تسببه من مضاعفات كالالتهاب الرئوي ومشكلات التنفس.
1: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection. Sometimes you'll recover quickly, but older Australians and particularly young children and also people with other health conditions like diabetes and asthma are more likely to get lung infections, pneumonia, and need to go to hospital.
0: تكون أعراض الإنفلونزا أكثر حدة وأطول أمدا مقارنة بنزلات البرد العادية، وتشمل ارتفاع الحرارة، آلام العضلات والمفاصل والصداع والتهاب الحلق، وكغيرها من الأمراض المنقولة عبر الهواء. تنتشر الإنفلونزا عبر الرذاذ المتطاير من فم أو أنف الشخص المصاب، كما ويسهم الالتزام بعادات النظافة الجيدة كغسل اليدين بانتظام وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس في تقليل خطر الإصابة والحد من انتشار العدوى. ومع ذلك يؤكد الدكتور رايت أن الوسيلة الأكثر فعالية هي تلقي لقاح الإنفلونزا سنوياً.
1: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
0: تشمل الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات خطيرة الرضع، كبار السن، الحوامل، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. ومع ذلك قد يتعرض حتى الأصحاء لمضاعفات شديدة في بعض الحالات، وتوصي الحكومة بأن يتلقى جميع الأشخاص ممن تبلغ أعمارهم 6 أشهر فأكثر لقاح الإنفلونزا سنويا، مع توفر اللقاح مجانا

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: من الدول الأوروبية كما يتوفر هذا اللقاح بشكل خاص في جميع أنحاء أستراليا مع تقديمه مجانا في بعض الولايات للأطفال في سن ما قبل المدرسة وينصح بالتحقق من توفر البرامج المدعومة في منطقتكم ويصف الدكتور رايت هذا الخيار بأنه خبر سار للعائلات.
2: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia. And so it's a nasal spray being made available in some states for free for children between the ages of 2 and 5. And we know that kids at that age don't really like having injections. And also their parents are less likely to bring them in because no one at that age really likes a needle.
1: ورغم إمكانية الإصابة بالإنفلونزا في أي وقت إلا أن نشاطها يزداد خلال الشتاء حيث تبلغ ذروتها في معظم أنحاء أستراليا بين شهري يونيو وسبتمبر ويعد تلقي اللقاح قبل 3 إلى 4 أشهر من ذروة الموسم أفضل وسيلة لتحقيق الحماية القصوى كما يوصى بالحصول عليه عند التخطيط للسفر.
3: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines. When they come into the market around April, May, and when it's convenient or they're available through workplaces, that's the best time to get vaccinated. Particularly for people who are traveling, I think it's good to get vaccinated 2 to 3 weeks before you're traveling, because we know it takes about 3 weeks for your immune system to be at the peak of your response.
1: يختلف تركيب لقاح الإنفلونزا من عام إلى آخر تبعاً للسلالات المنتشرة، لذلك من الضروري تلقيه سنوياً. أما عن الأعراض فلا يعاني سوى أقل من سدس الأشخاص من أثار جانبية بسيطة بعد التطعيم كالحمى الخفيفة أو التعب أو آلام العضلات التي قد تستمر عدة ساعات أو بضعة أيام. أما التفاعلات التحسسية فهي نادرة جدا.
3: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle. Or it can lead to some mild fever, which will often resolve by itself. Very, very rarely, there are some side effects like getting a severe allergic reaction. And that's why often when you get the vaccine, the doctor or the pharmacist will ask you to wait for 15 to 20 minutes. Because if there's going to be a reaction that soon after in that window, that might happen.
1: وتتوفر في أستراليا أنواع متعددة من لقاحات الإنفلونزا ويمكن للطبيب اختيار الأنسب وفقا للفئة العمرية والحالة الصحية.
2: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be able to explain if the vaccine's right for you.
1: وفي الختام ينصح الدكتور رايت بمراجعة الطبيب في حال وجود أي تساؤلات أو مخاوف بشأن اللقاح. هذا التقرير من إعداد زوي ثوميدو وعلاء التميمي.
4: شكرا للزميل علاء التميمي. أعزائي المستمعين وقفة مع الإعلانات، نعود بعدها مع مزيد من فقرات SBS عربي.
5: وننتقل إلى كامبرا وتنضم لنا الفنانة المغربية. يعني أنا بحسها لبنانية قد ما بحبها لفاطمة المغربية الأسترالية. حس أنه نحن من نفس الهواء.
4: لحظة شوي.
5: فاطمة كيلين معنا بعد هذا الفاصل.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation,

0: productivity and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
2: The Point على NITV تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
3: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
5: إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس ونبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 22، طقس صافي بالعاصمة الثقافية ميلبن و22 درجة أمطار في بريسبن و24 درجة غربا في بيرث، أمطار متفرقة و20 درجة. أديليد أمطار متفرقة و23 درجة، العاصمة كامبرا أيضا عم تشهد أمطار لليوم وتدريجيا الطقس يتحول إلى صافي و19 درجة، هوبارت 21 درجة وطقس صافي. نختم الجولة مع داروين 33 درجة في داروين وطقس صافي لليوم الجمعة.
6: نعم بيترا، دائما في إطار الحديث عن كأس العالم أفاد تقرير، في الحقيقة هو تقرير مبشر لبعض الجماهير، أفاد تقرير بأن الولايات المتحدة الأمريكية واستعدادا لكأس العالم 2026 قررت إلغاء شرط مالي كان يلزم بعض الزوار الأجانب بدفع ضمان مرتفع قد يصل إلى 15,000 دولار للحصول على التأشيرة، وما كان يعتبر شرط تعجيزي قد يعيق سفر الجماهير. ويشمل القرار تسهيلات لجماهير عدد من المنتخبات المتأهلة للبطولة وهي العراق، إيران، السعودية، أوزبكستان والأردن، بهدف تسهيل دخولهم وحضور مباريات منتخباتهم خلال المونديال الذي ستستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية جنبا إلى جنب مع كندا والمكسيك.
5: إلى مساحة الحياة والفن والألوان في مواجهة كل أشكال الموت، لن يلتقي التوأم أبدا، Never the twain shall meet، هيك اختارت أن تقول بمعرضة، ولكن دون أن تدري أن فاطمة كيلين الفنانة التشكيلية المغربية اليوم عم تجمع الشرق والغرب على مساحة، ومساحة تحمل كتير من الحياة، مساحة فنية لتقول ظنوا أنهم دفنونا دون أن يدركوا أننا بذور.
6: قديش حلو بيترا هالتعبير أنه الفنان يربط الشرق بالغرب من خلال أعماله الفنية، يعني ولو أنك تشوفي في هذا الفنان ممكن رسمة أو ممكن لون بياخدك على أصله، على بلاد الأم، على أفكار

0: يسافروا، لكن بيبقى شيء أنه في أستراليا ومتواجد في أستراليا يبقي كمان هذه النفحة الأسترالية في كلمات فنية وفي أعمال فنية.
1: سناء، ينطلق معرض الفنانة التشكيلية فاطمة كيلين بأنكا جاليري بالعاصمة كامبرا ليفتح أبوابه حتى 24 شهر الجاري أمام عشاق اللغة البصرية النابضة بالهوية والذاكرة، لأن فاطمة بتفتح أفاق من اللون على الذاكرة وبتنسج عالم يعني كتير بيشبهها، ودايما بتقول كلمتها بهذه المساحة الفنية.
0: بالفعل ما تقدمه في الحقيقة الفنانة التشكيلية فاطمة كيلين هو نافذة بتخلينا نشوف الكثير، لكن بيحمل المعاني اللي هي حتفسرها لنا من خلال لقائنا معها اليوم. صباحك مبروك فاطمة كيلين.

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: بأن رغم العراقيل ورغم الحرب بأن البذور سوف تنبت وبأن المقاومة سوف تعيد قوتها من جديد رغم 78 عاما من الدمار والاحتلال فأن هناك أمل وهناك أمل الرجوع وهناك أمل الحياة الرجوع إلى والسلام كذلك.
3: كتير حلو كلمة سلام منك فاطمة. طبعا فاطمة من الدار البيضاء أو كيف ما بنقول إحنا في المغرب من الدار البيضاء من كازابلانكا إلى واشنطن ثم أستراليا. كيف شكلت هذه التحولات الجغرافية والثقافية المتعددة ملامح هويتك الفنية؟
2: الحمد لله أقول أن كانت دائما هناك استلهامات للأسف أنها فقط استلهامات الحرب. معظم أعمالي هي تكون صورة عن ما يجري وعن موقفنا كعرب وكمسلمين وكعرب عامة عن ما يجري عن الوضع الحالي الذي هو لذلك أود أن أفرق. يجب أن لا يكون هناك يعني الشرق شرق والغرب غرب. لذلك العمل لأن عملي كذلك دائما يوجه النصائح لأننا الغرب دائما يستغل البلدان الشرقية والبلدان
4: طبعا نبتعد عن التعميم فاطمة ولكن سأنطلق من هذه الهوية وهذا الانتماء وأنت تفخرين في هذا الشرق يعني رغم كل الجراح والموت الذي يحاصرنا أعود إلى عناصر يعني دائما حاضرة بأعمالك الصبار رمان الزيتون حتى البطيخ وبعيدا عن الرسالة السياسية كيف تحتفلين بالأرض وببصمتها بها الأعمال فاطمة؟
2: هي بذور المقاومة أسميها بذور المقاومة لأنها دائما لها يعني الحياة وأن خصوصا لما قاله تشي غيفارا الناشط الأرجنتيني الذي أصبح رمزا قويا للعمل الثوري في وجه القمع والطغيان حاولوا دفننا ولم يعلموا أننا بذور. من خلال هذه الجملة التي استوحت أعمالي أنها هناك دائما أمل هناك دائما يعني وظروف لابد ستحظى بالسلام وستحظى بالأمل.
4: عندما تقول فنانة مثل فاطمة كلمة مقاومة واليوم يعني لا خلاص إلا بالفن ولا خلاص إلا بمساحة مشتركة سلامية كيف تقاوم إذا صح التعبير اليوم فاطمة باللون بالرسم بالصورة أنت وعم ترسمي خديني إلى مساحة الحياة يلي جواتك.
2: أظن أن هناك أمل لي في عملي هو إمكانية استكشاف الطبيعة بحثا عن السلام والرجوع إلى الأرض لأن الأرض هي لإرساء الوحدة والتوازن في مجتمعاتنا المتضاربة والمقسمة. أود أن أشير بأن الأرض هي تذكير دائم بإنسانيتنا وتواضعنا وأصولنا وإنها البداية والنهاية. أظن أن كذلك أود أن أذكر بأن الأرض سوف تتذكر يا إهمالنا أو اعتنائنا بالطبيعة والبيئة للأجيال القادمة. يعني لابد أن نجد قسطا من السلام في الأرض وقسطا من السلام بالاعتناء في الأرض لأن هنا يكمن السلام في الأرض ويكمن

0: التوازن النفسي والتوازن الاجتماعي.
1: نعم. طيب فاطمة، خلينا معلش بيترا، أنا لازم أرجع للمغرب، شو ما عملتي أنا مش حتى لو سوري بيترا،
2: بس خلونا أفهم عليكم بس هيك.
1: لا لا فاطمة، شو رأيك نخليها تفهم ولا نحكي أنا وياك مغربي وخلاص؟ طيب فاطمة، خلينا نرجع للزليج المغربي، إلى هذه الأمور والزخرفة المغربية اللي أنت بتستخدميها كذلك في رسوماتك، بتستخدميها حتى في بيتك، لأنه احنا شايفين الصور اللي موجودة على الفيسبوك، موجودة على قداش بتهمك فاطمة هذا الزليج، هذه الألوان المتواجدة. على فكرة بيترا، هذا الزليج المغربي، خليني أحكي هيك بلغة الفن فاطمة،
2: وقل
1: أنا قداش فاهم الفن. هذا الزليج يعني لما بتشوفي القطعة كبيرة، بس لا، هي بتنعمل بالمينيمو، يعني
2: صحيح.
1: لو حطيتي هذا الشوي في مكان الآخر بيطلع الزليج مش أوكي، وهذا تاريخ، يعني تاريخ 12 القرن. خليكي تحكي مش أنا اللي هحكي.
2: شو هو الزليج فاطمة؟ خدينا على هالمساحة الحميمة المغربية.
0: الزليج يعني glazed يعني أن السيراميك السيراميك هو يعني it's been fired يعني باش، لأن باش يبقى يصبر للاستعمال، مزلج مزلج يعني مزلج يعني غادي يصبر للاستعمال. وهذا الزليج بالألوان لأنه يحافظ عن هوية ما المغربية، الألوان والأشكال هي تيبيكمو، هي يعني خالص أنها مغربية، قحة
2: قحة يعني أصيلة،
1: هذه الأمازيغية.
2: شو حلوة هالكلمة.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: السفر ورغم يعني العيش في مكان جديد
2: نرحل من الأماكن ولا ترحل منا وكأني أرى وأعانق يعني هذا التوازن البصري هالألوان الدافية ويلي كمان بتحمل يعني المساحة الزرقاء من المغرب ولكن أريد أن أعود فاطمة إلى الخط العربي هالخط يلي هو احتفال بحد ذاته بكل أعمالك لماذا تصرين على الاحتفال بهذا الحرف الذي هو يشكل هوية مع الأرض يا فاطمة
1: هو الخط العربي هو يعني يعطي هوية كبيرة للأعمال الفنية المستوحاة من القرآن ومن التجارب الشعر العربي هو مهم جدا لأن العربي رغم أن الكلمات مكسرة في الأعمال لكنها ما زالت تحتفظ بهويتها اللغة العربية جميلة من هذا الشكل لأن رغم الاقتسام ورغم التجريد في الأعمال الفنية في باستعمالها للغة العربية ما زالت تظهر كعربية يعني لن تتغير يعني قيمتها ووزنها في المعنى
3: فاطمة أنت موجودة هنا في أستراليا وبنشوفك دائما نشيطة جدا في المتاحف في الأنشطة الفنية هنا في أستراليا هل أنت بتروحي على أماكن تانية على بلاد تانية على بلدك for example أنك بتقومي ببعض المعارض هناك
1: يعني عندي معارض في المغرب في مغاربة حول العالم دائما في أصيلة في شمال في شمال المغرب وكذلك في الأردن هم شافوا الأعمال ديالي في السوشيال ميديا يعني في موقع التواصل الاجتماعي وعرضوا علي أن عزموني للمشاركة وكانت يعني جد مفيدة بالنسبة لي من ناحية التواصل بين فنانين آخرين حول العالم كذلك هناك احتفالات في المغاربة الفنانين حول العالم بالمغرب بعض المرات أحضرها لأنها مهمة
2: شكراً أعود إلى فاطمة الأم المغربية ويعني يمكن حتى توقفنا عند انتقال الفن حتى لبناتك وتحقيق يعني كمان أيضا جوائز ومش غريب لأنه فاطمة أنت حصدتي الجوائز قديش اليوم أنت حريصة تنقلي هالهوية هالنفس هذه الحقيقة والانتماء لهذه الأرض العريقة المغرب والأصيلة لأولادك فاطمة
1: هو مهم جدا أن بناتي يحتفظوا بالهوية المغربية ديالهم أنا ضحيت من أجل بناتي أن يكون عندهم مستقبل مهم ويكون عندهم يعني independence أنه يعتني بنفسهم في المستقبل وما في أحسن مثال من يعني the Moroccan upbringing
2: شو حلو
3: فاطمة احنا كنا بنترقب كأس العالم وبنترقب نشوف ونقول ديما مغرب فين حتشوف وين حتشوفي كأس العالم وقداش انت هيك مستعدة
1: والله أنا فقدت الأمل في هذا
3: لا ليه
1: والله لأن أمريكا يعني لا تعامل المهاجرين باحترام
3: هلا إحنا
1: أنا خايفة على

0: من أيس يعني.
1: طبعا يعني هذا يعني هذه الفعالية الرياضية يلي لها قيمتها، وأكيد نحن رح نكون عم نواكبها. الرياضة كما الفن يعني خلاص للعالم. كلين فاطمة، سنختم هذا اللقاء مع المعرض يلي فتح أبوابه، خدينا عليه، مين بيقدر يزوره؟ بعرف هو بأنكا جاليري بالعاصمة كامبرا ولغاية 24 أيار مايو
0: إن شاء الله.
2: نعم تفضلي احكي لنا عن المعرض، احكي لنا. نعم
0: يا المعرض هو في أنكا في كامبرا لغاية 24 ماي، وحدا إن شاء الحمد لله بجد زيارات كثير من ما كنت أتوقع يعني هذا التجاوب مع كثير من لأن من بعد كوفيد كان إهمال كثير شوية من ناحية الفن والقاعات الفنية. الحمد لله كانت زيارات كثيرة لمعرضي خصوصا يوم الافتتاح، وما زالت كثير إن شاء الله زيارات كبيرة من ناس مهمين في الساحة الفنية في كامبرا.
2: ممتاز ممتاز. نعم فاطمة، بنتمنى لك فعلا الكثير والكثير من المعارض الجاية ونغطيها احنا لما لا. طبعا الشكر من القلب للفنانة التشكيلية فاطمة كلين.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا من القلب لك فاطمة، ومن المساحة الفنية إلى فاصل إعلاني ونواصل برنامجنا.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: في عودة إليكم،
8: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم.
2: بالفعل، وفي عودة إليكم من برنامج Good Morning Australia، 3 دقائق مستمعينا وننتقل لاستديو الأخبار ونشرة مفصلة للأنباء مع الزميل على التميمي. الساعة الثالثة مزيد من فقرات SBS و Good Morning Australia، واصبحكم مبروك،
1: خليكم معنا.